هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 25 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. قدم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعازيه وتمنياته الطيبة للشعب والحكومة الفنزويليين في أعقاب وقوع الزلزالين الذي بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر في فنزويلا. وفي رسالة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال أردوغان: أشارك من صميم قلبي ألم من فقدوا أرواحهم في الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأتقدم بخالص التعازي وأطيب التمنيات للشعب والحكومة الفنزويليين، وأتمنى لهم الشفاء العاجل. نحن كتركيا نقف إلى جانب أصدقائنا الفنزويليين في هذه الأيام العصيبة والمؤلمة، ومستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم. هذا وأجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين موريتانيا وتركيا والقضايا الإقليمية. وأعرب رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن إمكانية إكساب العلاقات زخما خلال اتخاذ خطوات ملموسة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والثروة السمكية والأمن والصناعات الدفاعية بين تركيا وموريتانيا. كما أشار أردوغان إلى أن البلدين سيواصلان العمل في الفترة المقبلة من أجل زيادة التضامن بينهما في المحافل الدولية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في أنقرة احتراما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ورد الرئيس الأمريكي ترامب على أسئلة حول القمة

قضايا الرهينة في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي في المكتب البيضاوي. وفي معرض تقييمه للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وقمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة، أدلى ترامب بتصريحات هامة، وأكد أن تركيا ليست طرفا في الصراع الإيراني وأنه مسرور بذلك، قائلا: أردوغان قائد عظيم وشخصية قوية جدا وجيشه عظيم، إنه يحب تركيا ويؤدي عملا عظيما، إنه رجل محترم وقائد محترم وصديقي في ذات الوقت. كما رد الرئيس الأمريكي على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيتوجه إلى أنقرة حاملا أخبارا سارة بشأن بيع محركات الطائرات وطائرات F-35 إلى تركيا، وقال: أعتقد أنني سأفعل، تركيا عضو في حلف الناتو، قد لا ينظر البعض إلى تركيا بهذه النظرة لكن في الواقع كذلك، إنها عضو قوي في الناتو، نعم سأفعل على الأرجح شيء يسعده كثيرا. كما أردف قائلا: لدى تركيا قاعدة صناعية دفاعية ضخمة تضم 3000 شركة تعمل في جميع أنحاء حلف الناتو بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها قوية لدرجة أن الناس لا يدركون مدى قوة تركيا العسكرية، وبفضل أردوغان تمتلك تركيا جيشا قويا جدا. وأضاف أيضا بأن قمة الناتو التي تستضيفها تركيا بالغة الأهمية بالنسبة للحلف. وقع زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل ولاية إيواتي شمال شرق اليابان. ووفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد سجل الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات قبالة مدينة كوجي التابعة لولاية إيواتي على عمق 71.7 كيلومتر. هذا ولا يتم إبلاغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات عقب الزلزال. فيما أعلنت رئيسة الفنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وقدمت رودريغيز معلومات حول الوضع الأخير في مؤتمر صحفي عقدته عقب الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة وبفارق زمني بلغ 39 ثانية فقط. وأفادت رودريغيز مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في الزلزال، ذاكرة أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى. وأشارت رودريغيز إلى أن لاغوايرا وهي المدينة الأكثر تضررا في الزلزال لقد دمرت عشرات المباني بها، وقالت بأنهم ينفذون المهمة الصعبة لإنقاذ الأرواح التي سمح الله لنا بإنقاذها. إن لاغوايرا تواجه مأساة حقيقية وأصبحت منطقة كوارث. هذا وكانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 7.5 درجات وقع في فنزويلا على بعد 23 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوماري التابعة لولاية ياراكوي، في حين وقع زلزال آخر بقوة 7.2 درجة على بعد 24 كيلومتر شمال شرق مدينة سان فيليبي التابعة للولاية ذاتها. وتمت مشاركة المعلومات بأن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات في يوماري و 21.9 كيلومترات في مدينة سان فيليبي. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعدادهم لتقديم كافة أنواع المساعدات لفنزويلا. وقال ترامب في منشور له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: لقد ضرب زلزالان كبيران شعب فنزويلا الرائع للتو، وكلاهما كانا شديدان للغاية وتسببا في سقوط عدد مدمر من الضحايا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدات وبأنه أصدر الأوامر اللازمة لجميع المؤسسات المعنية، وقال: سنقف إلى جانب أصدقائنا الجدد والرائعين، إن الأنباء الأولى الواردة ليست جيدة على الإطلاق. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن امتلاك إيران لأسلحة نووية سيشكل تهديدا للعالم أجمع، قائلا: لا ينبغي لإيران بأي حال من الأحوال أن تمتلك قدرة على الأسلحة النووية. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، أفاد روتي أنهما تناولا في إطار اللقاء قضايا تتعلق بقمة الناتو التي ستعقد في أنقرة وزيادة الإنفاق الدفاعي لأوروبا وكندا. وشدد روتي على أن دول الناتو

تبنت موقفا مشتركا بشأن عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية، معتبرا أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكل تهديدا للعالم بأسره. وقدم روتير تقييمه قائلا: لا ينبغي لإيران بأي حال من الأحوال أن تمتلك قدرة على الأسلحة النووية. وذكر روتير أن ترامب يواصل التزامه تجاه الناتو، مشيرا إلى أن ترامب يتوقع من الحلفاء زيادة إنفاقهم الدفاعي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية عقب الأنباء التي أفادت بأن عمان أنشأت ممرا بحريا مؤقتا للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. أعلنت أن المسار الوحيد المسموح بالعبور منه في المضيق هو المسار المعلن عنه من قبل إيران، وأنه يجب على السفن العبور من هذه المسارات بالتنسيق مع القوات البحرية حصريا. وحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد أصدرت القوات البحرية التابعة لجيش حراس الثورة الإسلامية بيانا بشأن مسار العبور الجديد المعلن لمضيق هرمز. وجاء في البيان دون ذكر عمان: لقد تم الإعلان من قبل بعض الجهات عن مسار جديد لعبور السفن من مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. هذا الأمر غير مقبول وخطير تماما. وأشار البيان إلى أن المسارات الوحيدة المسموح بالعبور منها لمضيق هرمز هي تلك المعلنة من قبل إيران، وقال: ننصح بشدة بمنع أي نوع من الحركة المرور خارج المسارات المعلنة بشكل قطعي. إن العبور من مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني عبر القناة 16، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفن المخالفة. وكانت وزارة النقل العمانية قد أعلنت بالأمس أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، وأنه يجب على السفن توفير التنسيق اللازم من المنظمة البحرية الدولية. أعلن عن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه منع أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس الأمريكي. وعقب رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون الذي أقر في 23 من يونيو حزيران الجاري، رفض مجلس الشيوخ القرار الآخر الذي كان سيلزم واشنطن بسحب قواتها العسكرية المستخدمة في إيران. ضد إيران. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، صوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون المماثل بعد رد فعل الرئيس الأمريكي على مشروع قانون صلاحية الحرب. ورفض القرار الذي قدمه السناتور الديمقراطي تيم كين، والذي كان سيلزم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية المنتشرة ضد إيران دون موافقة الكونغرس بأغلبية 50-37. ألقي القبض على 43 مهاجرا غير شرعيا قبالة سواحل قضاء أورلا في إزمير. ووفقا لبيان نشر على موقع قيادة خفر السواحل، رصدت طائرة مسيرة تابعة لخفر السواحل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل أورلا. وألقي القبض على 43 مهاجرا غير شرعي بينهم 7 أطفال كانوا على متن القارب المطاطي الذي أوقفته فرق خفر السواحل. هذا وقبضت فرقة قيادة الدرك في المنطقة على أحد المشتبهين بهم الذي يعتقد أنه على صلة بالحادث بتهمة تهريب المهاجرين. أدت موجة الحر الشديدة التي تسيطر على غرب أوروبا إلى تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث شهدت فرنسا أمس اليوم الأشد حرا في تاريخها بمتوسط وطني بلغ 30 درجة، وسجلت بريطانيا أشد أيام يونيو حرا ب 36.1 درجة، فيما بلغت إسبانيا أعلى معدل لها منذ 1950. وأطلقت تحذيرات بالرمز الأحمر في عدة بلدان، حيث أفادت خدمة كوبرنيكوس أن أوروبا هي القارة الأسرع حرا في العالم. حددت مركبة الاستكشاف بيرسيفرانس التابعة لوكالة ناسا جزيئات كربون عضوية معقدة في الصخور الطينية بفوهة جيزيرو على سطح المريخ. وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة ساينس أدفانسز أن هذا الكربون الجزيئي الضخم تم رصده لأول مرة دون اختلاف

قال في سلامة الصخور وتحديدا في تشكيل الملاك الساطع الصخري وقناة نهرية قديمة. وتدعم هذه المركبات المكتشفة اللبنات الأساسية للحياة مثل الكربونات والكبريتات. مع ذلك أوضح الخبراء أن المعدات الحالية لا يمكنها الجزم ما إذا كان أصل هذه المواد بيولوجيا أم ناتجا عن تفاعلات لا حيوية كالبراكين والنيازك، وهو ما سيتحدد بشكل قاطع عند جلب العينات الثلاثين المخزنة في المركبة وتحليلها في مختبرات الأرض مستقبلا. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

معظم ألغاز العالم الحديث هو الصراع الهائل بين حقوق السيادة للدول القومية وقوة رأس المال التي تبلغ تريليون دولار للشركات متعددة الجنسيات. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء، سنبدأ حلقتنا الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية الذي يعد من قبل صالح كايا، بإهدائكم أطيب وأحر تحياتنا من استوديوهاتنا في أنقرة. مستمعينا الأفاضل، سنحلل في حلقة اليوم مواطن الخلل في النظام العالمي من خلال البيانات المالية، ونتناول صراعات القوى عبر المناورات الاقتصادية. مستمعينا الأفاضل، سنتناول في حلقة اليوم أحد أعظم ألغاز العالم المعاصر، وهو الصراع الهائل بين السيادة الوطنية للدول وقوة رأس المال الهائلة للشركات متعددة الجنسيات. سؤالنا واضح ومثير للدهشة في آن واحد، من يدير الكم الهائل من الأموال العالمية فعليا؟ هل هي الدول التي ترسم الحدود وتمول الجيوش؟ أم هي الشركات العملاقة التي لا تعرف حدودا والتي تتجاوز ميزانيتها الدخل القومي للعديد من الدول؟ ثمة تطور حديث يجسد هذا السؤال المجرد ويزعزع فعليا مسار الدبلوماسية الدولية والأروقة المالية، وتركز جهودنا التحليلية حاليا بشكل كامل على صندوق ضخم مخطط له لإيران. مستمعينا الأعزاء، بينما يشير التقويم إلى 16 من يونيو حزيران من عام 2026، بدأت الأخبار العاجلة تظهر تباعا على شاشات وكالات الأنباء الدولية. لقد كان هذا الاتفاق اتفاقا تاريخيا وثمرة للجهود الدبلوماسية السرية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي أعلن عنه في الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العالمية مثل الرويترز والجزيرة. ويتمحور الاتفاق حول صندوق إعادة أعمار إيران والاستثمار الضخم الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار. ولكن لو ألقينا نظرة فاحصة على التفاصيل الواردة لاكتشفنا وضع أكثر إثارة للفضول. فقبل أن يجف حبر الاتفاق، أفادت التقارير أن أكثر من نصف هذا الصندوق البالغ 300 مليار دولار، أي ما يقارب 160 مليار دولار، قد تم التعهد به بالفعل. وهنا تحديدا يبرز السؤال الأهم، من الذي خصص هذه المليارات من الدولارات بهذه السرعة؟ ولماذا تحديدا في هذا المشروع؟ مشروع إعادة دمج إيران، أحد أهم الفاعلين في الشرق الأوسط في النظام العالمي. وكشف جي دي فانس، الشخصية البارزة في الإدارة الأمريكية، علنا التفاصيل الفنية والسياسية لهذه المسألة. وتعد تصريحات فانس رائدة في فهمها لكيفية عمل هذه الصناديق. فهذا الصندوق ليس برنامج للمساعدات الحكومية التقليدية.

تقليدية، وله عقيدة شبيهة بخطة مارشال تمول من أموال دافع الضرائب الأمريكية. وإن ما نشهده اليوم هو تماما نموذج جيواقتصادي جديد، حيث لا توفر الدول سوى البنية التحتية، بينما تتولى الشركات متعددة الجنسيات وعمالقة إدارة الأصول وتكتلات الاستثمار العالمية تمويله وإدارته بالكامل. إذن ماذا يظهر لنا هذا الوضع؟ من جهة هناك إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات منذ سنوات، والتي تحتاج إلى تحديث بنيتها التحتية للنفط والغاز وصناعاتها التي تنتظر تحولا تكنولوجيا. ومن جهة أخرى هناك شركات رأسمالية عالمية ترى في هذا الاحتمال فرصة للربح. ووفقا لتوضيحات بانس، ستدار آلية هذا الصندوق البالغ 300 مليار دولار من خلال حسابات ضمان تسيطر عليها بنوك متعددة الجنسيات ومديرو صناديق الاستثمار، إذ ستودع الشركات الأموال وستستخدم عائدات النفط والغاز الإيرانية المستقبلية كضمان لهذه الشركات. وهنا تتضح الإجابة على السؤال: دول أم شركات؟ أما فيما يتعلق بالإرادة السياسية، فيمكن لواشنطن وطهران الجلوس على ذات الطاولة وتوقيع بروتوكول دبلوماسي فيما بينهما. ومع ذلك فإن تنفيذ هذا البروتوكول وتشغيل المصانع ومد خطوط الأنابيب يعتمد كليا على تدفق الأموال من هذه الشركات. وهنا تحصر الدول في دور الجهات التنظيمية والحكام الذين يضعون قواعد اللعبة، بينما تصبح الشركات هي اللاعب الرئيسي الذي يدير الأموال ويعمل مباشرة في هذا المجال. فرأس المال بطبيعته يكره المخاطر السياسية، ومع ذلك إذا كان هامش الربح أكبر من المخاطر الجيوسياسية فإنه ينشئ آليته الخاصة لإدارة تلك المخاطر. والأموال المزمع توجيهها إلى إيران اليوم هي وسيلة للشركات العالمية لتخبر الحكومات: تنحوا جانبا وسنتكفل نحن بتمويل الجهود الدبلوماسية. أعزائي مستمعي إذاعة صوت تركيا، إن تداعيات هذا الوضع على السياسة العالمية عميقة، فهذه الأموال الضخمة التي تديرها الشركات قادرة على ابتزاز السياسات الخارجية للدول. تخيلوا لو أن الإدارة الأمريكية تغيرت في الغد، وأراد الرئيس الأمريكي الجديد إلغاء هذا الاتفاق مع إيران من جانب واحد. ففي هذه الحالة لن يقتصر التحدي على مواجهة إدارة طهران فحسب، بل سيشمل أيضا مواجهة جماعات الضغط المالية الضخمة وشركات إدارة الأصول في بلدانها والتي استثمرت مليارات الدولارات في إيران. وإن إدارة صناديق الشركات تحول الاتفاقيات الدولية إلى درع عالمي يحميها من تقلبات الدول. وخلاصة الكلام، يظهر لنا مثال صندوق إعادة أعمار إيران إن الجغرافيا السياسية في القرن 21 لا تتشكل فقط بخرائط الجنرالات أو المذكرات الدبلوماسية للدبلوماسيين. ويشهد العالم اليوم صراعا على النفوذ بين صناديق الثروة السيادية الوطنية والصناديق الخاصة متعددة الجنسيات. وفي هذا الصراع تميل الكفة أكثر فأكثر لصالح الشركات التي تسيطر على الأموال والخدمات اللوجستية. اليوم ومن خلال برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية تناولنا خلفية الصندوق الإيراني وتأثير رأس المال العالمي الخفي على الدول. مستمعينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لنا، آملين أن نلتقي مجددا الأسبوع المقبل لمناقشة مسارات جديدة للمال والسلطة. نتمنى لكم مستقبل سعيد وهادئ.
لأجندة الجيوقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن نور تدفق من قلب الأناضول إلى البلقان، قيون بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك طريح قائم منذ قرون في أوسمانجك الواقع في سهوب الأناضول على ضفاف نهر كزلرمك. إنه طريح قيون بابا الذي هو ولي قادم من خراسان. وهذا النور الذي استقر في قلب الأناضول قبل قرون وضع أثرا عميقا في العالم التركي الإسلامي، وأشاد به أولياء تشلبي وصفا إياه بأنه نور العالم وسند الأولياء وجوهر القلوب الطاهرة، وأكد على مكانته كخليفة لحجب إكتاشفيلي. إن قصة حياة قيون بابا رحلة روحية تمتد من آسيا الوسطى إلى الأناضول ومنها إلى البلقان. ووفقا للروايات، إنه في ليلة ما ظهر له علي رضي الله عنه وناداه فقال: ابحث عن مكان خالي من الناس وذي صخور سوداء وفيه صوت حجل ورائحة زعتر، فافرش معدتك هناك وأطعم المحتاجين. وبعد هذه الإشارة الإلهية سافر قيون بابا من ديار إلى ديار مقتديا بسيرة أولياء خراسان، أولا إلى كربلاء ثم إلى الحجاز. وعند وصوله إلى الأناضول أقام لفترة في بورصة، ويقال إنه كان يعمل راعيا للأغنام في مزرعة هناك ليكتسب رزقه. ووفقا للروايات، إنه بفضل اتفاق أبرمه مع رجل ثري في بورصة حصل على قطين صغير من الحملان، بما في ذلك نصيبه من الحملان التي وضعت توأمين. ولهذا السبب أطلق عليه من حوله

ولقد كويون بابا وعرف هذا الولي بلطفه وتواضعه وبدأت تصدر كرامات منه في بورصة وازداد نفوذه. وأخيرا انطلق للبحث عن ذلك المكان الخالي من الناس وذي صخور سوداء الذي كان يرغب فيه، فواصل إلى وجهته التي كان يبحث عنها في التلال المحيطة بأوسمانجيك على طول نهر قزلرمك، وأسس كويون بابا درجاها في أوسمانجيك الواقع بين أماسيا وشورم، وواصل خدماته الإرشادية، ويقال إنه نصب خيمته عند شجرة المستكي في تل عرفات أي حيدارلك، حيث استقر وقدم إطعمة للمسافرين المارة، وانتشرت كراماته شفهيا فعززت الروايات مثل جلبه الماء إلى القرى بالدعاء من أجل المطر وشفائه للمرضى مكانة كوين بابا كولي بين الناس. وكان السكان المحليون والدراويش المتجولون يترددون على هذا الدرياه ويقامون بكرمه، ونمت شهرة كويون بابا كثيرا لدرجة أن شهرته واصلت إلى القصر، ووفقا للروايات حتى السلطان محمد الفاتح سمع عنه. وكان كويون بابا أحد الدراويش المنسقين الذين لعبوا دورا في تتريك الأناضول وأسلمتها، وقد ساهم مع الدراويش في جعل الأناضول ورومل كوطن لهم. وعلى الرغم من مرور القرون ظلت ذكرى كويون بابا نابضة بالحياة بين الناس، واستمرت التكية الراعية التي رآها أولياء تشلبي في القرن السابع عشر في العمل حتى أواخر عهد الإمبراطورية وحتى بعد إغلاق تكايا التراويش وزواياهم عام 1925 ظل طريق كويون بابا مفتوحا للزوار، ولا تزال المقابر والأطرحة التي تحمل اسم كويون بابا في جميع أنحاء الأناضول والبلقان تجذب انتباه العام. يعتبر كويون بابا حلقة وصل في سلسلة الأولياء التركمان في الأناضول الممتدة من أحمد يسوي إلى حاج بكتاشويلي، ولهذا السبب اعتبره أولياء تشلبي خليفة لحاج بكتاشويلي. ويبدو أن كويون بابا قد مارس نفوذا واسع النطاق في المناطق الداخلية في الأناضول وفي جميع أنحاء البلقان، ويشير ذكر صلاته في الروايات بخراسان ومكة وبورصة وكونيا وأماسيا وحتى قبرص إلى مدى نفوذه عبر منطقة جغرافية واسعة. وفي الواقع تم تحديد أكثر من 20 طريحا ومزارا تحمل اسم كويون بابا في أجزاء مختلفة من تركيا، من كايسري إلى كوتاهيا، ومن سينوب إلى إسطنبول. ومن المرجح أن هذا مرتبط بأماكن الزيارة لكويون بابا في مناطق مختلفة فضلا عن وجود خلفائه. وتجاوز نور كويون بابا حدود الأناضول ووصل إلى آفاق رومالي، ويوجد طريحان هامان يحملان اسم كويون بابا في البلقان، أحدهما في باباطال في رومانيا والآخر في قرية شيبكوفيتشا بالقرب من كالكاندلن في مقدونيا. وكويون بابا بمثابة جسم من النور يحمل تراث الحكمة الممتد من خراسان إلى الأناضول وصولا إلى البلقان، وحملت الأمة التركية هذا النور في قلوبها لقرون ناقلة تعاليم كويون بابا في الحب والختمة والوحدة من جيل إلى جيل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، انتهينا من بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، هنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

يعتبر كوين بابا حلقة وصل في سلسلة الأولياء التركمان في الأناضول الممتدة من أحمد يسوي إلى حاج بكتاشفيلي، ولهذا السبب اعتبره أولياء شلبي خليفة لحاج بكتاشفيلي. ويبدو أن كوين بابا قد مارس نفوذا واسع النطاق في المناطق الداخلية في الأناضول وفي جميع أنحاء البلقان. ويشير ذكر صلاته في الروايات بخراسان ومكة وبورصة وكونيا وأماسيا وحتى قبرص إلى مدى نفوذه عبر منطقة جغرافية واسعة. وفي الواقع تم تحديد أكثر من 20 طريحا ومزارا تحمل اسم كوين بابا في أجزاء مختلفة من تركيا، من كايسري إلى كوتاهيا، ومن سينوب إلى إسطنبول. ومن المرجح أن هذا مرتبط بأماكن الزيارة لكوين بابا في مناطق مختلفة فضلا عن وجود خلفائه. وتجاوز نور كوين بابا حدود الأناضول ووصل إلى آفاق روميلي. ويوجد طريحان هامان يحملان اسم كوين بابا في البلقان، أحدهما في بابادال في رومانيا، والآخر في قرية شيبكوفيتشا بالقرب من كالكاندلن في مقدونيا. وكوين بابا بمثابة جسم من النور يحمل تراث الحكمة الممتد من خراسان إلى الأناضول وصولا إلى البلقان. وحملت الأمة التركية هذا النور في قلوبها لقرون، ناقلة تعاليم كوين بابا في الحب والخدمة والوحدة من جيل إلى جيل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، انتهينا من بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، هنا فاطمة الكبير ومن هندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.